يا طلاب العالم الثالث، قبل أن يدهس وجهي سأترك لكم قراءة. كل الشعوب غنية بكم، فكن واثقا ومرر هذه القراءة.

أي انتهاك أو اختفاء صفعوك جراء. اقفزوا على البنيان، اقفزوا على البنيان وامرحوا، تأرجحوا والعبوا الغميضة، وأيضا اقفزوا في حسائه إلى الحاكم أيضا، إلى الحاكم أيضا. لا تقتلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم أو تعتقلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم أو تعتقلوا أرجوكم. طبقوا القانون، ففي كل مشيج لاحقة وعام، وفي كل أربعة أشخاص فترة رئاسة.

للمأجورين عديمي الضمير. إلى المأجورين عديمي الضمير لا يرسم الفرجار دائرة تسع دائراتنا. أتجدون في منخار جورج متسع إلى كل الجمعيات السرية والعلانية. إن لم تنتبهوا لنا فإن جوليو متهم ونحن لنا الله والبراءة. يا طلاب العالم الثالث، إنها فقط حرب يومين. يا طلاب العالم الثالث، إنها فقط حرب يومين. انبثق، انطلق، اخترق كل متراس منغلق. ان تحترق فاغطس خلف الداموس وانتظر الداميات واشرب من قنوات الدناءة. طبق القانون لتنصيبهم، حينها أداروا ظهورهم لنا وللقانون سواء، فيما تحصي ما وضعوه بصفيحتك. ضوضاؤكم مذنبة وهتباتكم هزازة. قد يتم تصفيتي أو قد لا تتعرفوا على جثتي، لكنني مدموغ منذ صغري ورأسي مستدير جدا والريف حمأني. وانحازوا لأبناء المستشارين في الجامعة وأعطوني أقل علامة. يقول أحدهم إن ما يستفز جيوش العالم للبقاء حراك جيوش أخرى. أرد: لا تسيل لعابكم على مواردنا، لا تنحر الرملاء. إلى كل الجمعيات السرية والعلنية، إن لم تنتبهوا لنا جيدا فإن جوليو متهم ونحن لنا الله والبراءة.

0: lasciando di
1: vedere l'impianto.
0: È bloccato l'ufficiale molto. E è rabbisciato da questa città. قلت الشهادة افتح ايديك حط لي هيدي بايدي ورجع وروح صرت عيط له جميل ونريح واتركني اعطيني حياة صار لي انفجار ما صار لنا شيء لا انا ولا البنت هون

مرهق السكوت يتعب من كلامنا، لا نتذكر عندما نقف فوق الجثث ونخاف

أغلق فمي الجاف لا أتذوق طعم الهواء عند العودة أغمض عيوني. فأرى أشلاء عائلتي مكبسة في سيارة أبي المعلبة فلا أنام.

فالأسى أن تكوني هنا أو حتى بالقرب. أن أعلم أنك في الطابق السفلي أو حتى في الفراش. أن أكون الطفل النائم في ذراعيك. أن أقول أني أحبك. أن أحلم أنك الأم والألم. أن تقبلي جبيني قبل النوم أنت الدافئة. أن أشرب كي أنام. أن أنام بلا بكاء فماذا فعلنا. الموت في الحياة لا بالقرب منا. القلق في بيروت لا في الأماكن البعيدة. الحب لك كلما اقتربت ابتعدت. فالبعد أصبح دواء تتناثر أجزاء منها ولا تقع. لا مكان للشك. أنام على نفسي كي لا أتذكر كيف وقعت وتنهدت. وكيف استلقى وعيها على رأسي وأصبحت جزء منها.

0: شوي شوي هو انت هو شوي شوي وانت
1: استنى داي ولا واوا بيشو بيشو واوا مين هون ده
2: تويوتا واوا ده العادي مازدا
3: دقت قلبك لبلدي هو لو ولا مقسوم انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم يلا جيب خلاص خلاص
4: يا رب يا رب
5: تحكي صلى الساعة
6: Do you have a room?
7: اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجين لن أروي لك قصتي فروايتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجار أنا الآتية الماضي الأليم وحاضر لئيم أنا فلسطين.

خلاص هو للموت مولود جديد، فلذا يحب ابناءه كي يحب. يستحيل ان نشتاق ابدا، يشقى قليلا كل عداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال ان يقطع من الصلب نفس الاساور. ولذا سيتفق الوسيط انه جرس مغاير، غور كبير في قلبي يتسع يتسع يضيق يتسع يضيق. لا انام لانه ند مشاجر. لم اعد بعدي نقيا مثلما في الامس كنت قاصرا مهاجر قاصدا نهج الأكاسي. الوصف ملكاً للمتلقي، السقف جحيم للمستلقي. الوصف ملكاً للمتلقي، السقف جحيم للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجري، صانع الأفلام تاجر. خلاصه في البت دفء صهيد، فصاعد أو نازل أو موت، كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر. وأنا هنا خلف الوميد أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة.

أيها الواقفون على حافة المذبحة، أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمذبحة، والدم انساب فوق الوشاح، المنازل أضرحة والزنازل أضرحة والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعون. أنا ندم الغبي والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة.

تخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حفة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب واقع أضرب من كويبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، 115 كيلومتر صوب الجنوب، الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح بالتعليق الكئيب اللي قلته، إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماء تحت زروعه قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوابيس الطفولة.